از معلم خراب عيد البلا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سر فراجم جبو بيرانينا شهر

بابي مخي يبرر الوابة مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم عالم خراب.

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيجير قيا تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

بو وک بهشتك اعلى نهرن تك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هفيه بلن بكن ات بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهرن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك سيبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلي جياين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا كمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و موفانه، دیده برخواه قریش و یمارا.

عالم خراب. عيد البرا قردان وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كاره خوي بك خيلو بل بندي روميا

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

بابي وخي يبر رول وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول لي زير اخو دنات كاكبا سي جيرجي يا تراب بسوين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب امیر دست افده بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هبر بخاز كارن بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حفته بقي ارقي تفع بكر
1: لا
0: ما يا ابو فعنك ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

0: دل الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر راد قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دده برخا قریجه